0: ربي يحفظكم، ميرسي بوكو، بارك الله فيكم، ميرسي.
1: Vous écoutez Radio Collège 95.9.